صورات باقي في الحياة جو خوك ديجا فوق صيرات بيعو القاصيرات هاني احنا نخرجو الحركة الحراك فيما مشيتي بنادم فيه جودة وكاليكولا فيما مشيتي راس المال هز الدراب وضالي الدول